راسي تاتيري فازم لاكاش انبيح كيجي لاداش 14 ديمون كومبي فلاتات كرابع باكي بو بندي فتاتاش جيني اللي مني فلاش بول جنبي تكمباري شيكوري اللي حاكم الجود فورم ممكن في الاخر ما جو كلام يكون فور كي شغلتي انتي بالكول فور

تدري فازي ملاكاش انبيحة كي جي لاتاش 14 ديمون كومبي فلاتات كرا بابا كي بو بندي فتاتاش جيني اللي مني فلاش بول جامبي تكمباري شيكور اللي حاكم الكود فورم ونكي فلوخا ما جوك لامي كون فور كي شغلتي انتي بالكول فورم.